0: سلامة.
1: اتكشفوا عشان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب. شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول. أمان دا جول بخل رمى حبريو فيش ساقديو. أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب. أمان شي تيرم ترمى جدولا. لما سلحة تعيدي. سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا. زي أبلاني. سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا. لما نشلوم يزورينو بلمرود كهالنخبال لمرود أتساعد كسمد ليش تدفق بسرتيم علميم هجي على يرتخيم الزمار بقلل هجي على الزمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على الزمار بقلل أتساتي بقلل أعزيم لشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد

0: تسلحولي بمت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أني عمد في نخام كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يدي داي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا أهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم بتلعب العمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريس بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريس
1: شو
0: أرهب
1: تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
4: الله يجيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمه الشير هذا لانجليزي مولتاميت لهناته של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما. اسمحوا متى
1: يا عرفان وحياة عبوي حتواما اليوم يا مدين. انت رأيت انت حلفان؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف. وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت. وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور.
1: اه
0: مكرا
1: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يلدي يا شهد سويسة وانت هل تتعرف سس. يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت هنا مع حالة حال بزوجات اتلاقوتم على جاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل. وحياة عبوي يوم يا مدين.
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرونة حدا
0: مزرونة حداش
1: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطيات شنيعي في الحجاج
0: حجاج انا
1: محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين. نعم مزرون شليش لي عسبيش تيت
0: نعم
1: طب نقولون شلو مستوفى في مسليفة بايد وحمشي على شلحانوت على عرونوت ما يتلي زلول
0: نعم
1: ولك فرش وتاكلوا شناش لما بعد بعد دبرتو هني دبرتو تيت تيت هني لو بعد منه. وحياة أبوي حلفون تبو بو أوصي لك هايت الشنايم أحد خيم أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع بر حصيا. حياة أبوي يوم يوم
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفون وبندب عصبني بش المنطة بتعصي
1: أنا يعني لو عصبني
0: أنت عصبني عخشاب أنا رويشة عصبني أما أنتو في سكريزة
1: هو خريزة كما أني خريزة أنا أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
1: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أما. وحياة أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
1: لما شي على تتايل ده مفرحة يلدر الشعيد كمو أبيابة مخوعرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعصي لي حدود الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذين
0: منشور تشمع مني كشو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
1: لو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بهم يكلل بهم خرسين بهم بوليع
1: هم خرسين
0: هم خرسين
1: هم كلل
0: هم كلل
1: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كر إموتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
1: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
2: ما عيني
1: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
1: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يلدان
2: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفر
1: ايزي كيتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار حيك يوفر
2: ايتي كمور يوتر ما
1: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
1: بس ان اخون كمو عبيه
2: هل تكزير
1: يمكن يفاك معيز كمو عبيه תראה ארפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים, אתה יודע.
1: תראה ארפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה
1: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברתם?
1: אני אמרתי לו?
0: כן, שום דבר.
1: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: همون دفن؟
1: چی
0: کری؟ تریح می عتبه کفر چپن؟
1: مرسی مرسی ازک که نوم من کس؟
0: شبه چنوم دون ترگند؟
1: شبه چنوم ترگند، شبه چنوم
0: شبه چنوم البحیر؟
1: شبه چنوم البحیر بکن شنا حب لبیت کنیسه جنب
0: همون دفن؟ لما البحیر کش عدای اون دور آمر برکت گمین؟ عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل رسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريح لك البيت كانت أقوم
0: سبت شلو خمر خمر دخاية
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت اليوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايت عزي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو ونسكيلي لوت ببياتها
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمد خمد خاية
1: راك عندك قلت ليش نخلص تلمس اليبي عندك حبالة نزمان
0: أبل ليقم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسي اليبي مسي اليبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسي اليبي أنت شميع
1: إيخ شماع يمونو حير اني جاء
0: يلا نتزامس
2: ايش اذا افتعال اذا افتعال فشلوم اذا كل مستي اسحب الرخاية كل مستي اسحب الرخاية
0: اذا افتعال عصيت امليه فما
1: افتعال ها اتمكتش نردمين
2: كين كين كين
0: تريح مع عدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا لا
3: Thank you.

0: حمود خان
1: فيك ليه؟
0: تريح من عتابك في الشبان.
1: مرسي مرسي لك. كنومي منكش
0: شبك شلوم ابن طرقان.
1: شبك شلوم طرقان. شبك شلوم.
0: شبك شلوم البحير.
1: شبك شلوم البحير. بكش لحوب لبيت الكنيسة. يتجنب
0: حمود خان. لما البحر كش على يوم الدور أمر بركات جمين عيالو إذا تولى
1: بدا حزام من تل أبيب.
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أمن المالي صريخ لك بركات جمين.
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب.
1: مرسي لك مرسي جنة شعب جدوله إلي عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت عزي عليه أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه منسكيل يلوت ببياته.
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمد خمد خمد خمد
1: خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خمد خ

0: مشير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شنخاء اهسي وطلو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مدين
0: منتور ما كان
2: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان أصلي لك أنت هنا مع حالة حد بالزقود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين خليتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيط وحياة أبوي حجاج حلفان وحياة أبوي أيام يا مدين لا مزرون شليل لي عسبيش
0: كيش
2: طرنا قولون شليل مستوفى في مسليفة بايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتليل زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفان تبو بو أوصي لك أنت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليك مو مع برحة صياح يا أبويا يوم يوم
0: أمل منشرة تيدي أسي وحلفونه بين دمعة عصبانية بش المنطة بتعصي
2: أنا يعني لو عصبانية
0: أنت عصبانية أخشاب أنا رويش أنت عصبانية أمل أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لك شيئين دين كريزت خاك دين كريزتو
2: لا تقل كين عند دين كريزت خاك ما هو كريزت أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقل لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوت يلدم وفرحت يلدم الشعيد كمو عبيابة مخوعرت كمو أميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو إما بايش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذين
0: ما انتر تشمع مني كشو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: أم
0: خرسين
2: أم كليل
0: أم كليل
2: أم بلع
0: أم بلع بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وين وين حلفان يا حلفان ما نسمع
3: ما عيني بيه
2: عيني سويسة
3: أهلا سويسة
0: زي منشور ولا تسألي دابيرة خبيزة عينيان
2: يا حلفان أنا دبرت عم سويسة أنا عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفي
2: إذا كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار حيك يوفي
3: إتي كموري وترمي
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עז. כמה אמת. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שמשה.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לו?
0: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.